ملختي مبل سلاسان كلتن مسج نمبر 32 اتسمع اذن زلاتو يسمع وثم حق خازف اسمو سلام اللوم مزمر داويت مبل 119 معرف تقسيم 160 حموشتن كبرات سمعتي بسم مدحنينا يسوس كرستوس سلام نعقم يخون لومز قربلنا تمرتي سلام انتايو سلام كي سلام انتا يدري النازب الحتوز حزيو سلام نايك الترقومي فلت اي فلت وسانو اندارتوني بصح اي بصح كابتي ود سبزمون نيون او هيواتوخا از يزد ليون تمكرون اي هيواتيو سلام نسب يدليو ننسسا يدليو نمدرون يدليا سلام نخلو فترة يزد ليو سبات كرخو بخلوو سلام يبهالو بزعبا سلام ممكا اي تحتتو يفالتو اي فالتو خرخو بخلوو سلام حد حد تلواويتهم زعبا سلامهم يتحدثوا نسب عدو ويسمو خي حدثك حندو إلكا حندو حدرك الكا بمجمريا زعبا شمو خي تحدثو نسوني حدثك نسلام زي من نيولون كلتا عين السلام اللو ناي نفس السلام كبقون ناي كوابينا سلام كلتيو خي آياد لين نايو ناي نفس السلام بوشتنا السمعنا ناي منفس عرفتيو بوشتاو سلام زهلوكا منفس كاي عرف أمرو خاي عرف سقا خاوني عرف أبل بخا هدأتن رقص النتين يسمعك باهي بلكا تحقوس نايم منفس رقعتن رقص النتين كأي سمعك بوشتغا حيل انتبعتن يسمعك بواساتك أي برتع أب منفسك عقل صبت مهوخ فرهي ترتر من نواز زبهال فسما يسمعك نيو ناي نفس سلام منفسه حيل اللو بسطقن بفسم إزازن كأي وزركب بمنفسه رقص النت كأي زمس نزين اي نفسن ناي حلنان ناي امرون سلام بتمكرو بس حكايو بمنفس كتسمع اورون تزي كوينو بقال وي بفيدل كغلص زي كاليو ناي نفس سلام بمزمرون بمسغانان بفسحان يو سرا سركا غص كاب فغك تايبر لب خاي حغوس اب كم فركا في الشختا اب افكا خامس غانان زي مان الله وي ناي نفس سلام منفس او قباتيو اذا خا صقا املاخيو صقا املاخ كا باملاخ زوهاب هيابيو نزه هي ابزخت قبل كاع مس املاخ سمرت كلو كالو سمرت املاخ كلو كادما حاطيات كا تنسحكا حدغت حاطيات رهيبكا كا حاطيات حراوزيكا ومقدس صدقن قدسنا نتملالس مس تخونيو صور حاطيات كا مستقنططي كابناي حاطيات عدا حرام مس وصاكا فرهن كوننينا وشتخا اي سمعكانيو بزم خنيات زخ ايو سلام ابلب خا سمعكا اذا سلام زي مقلن ايتي اب سمايت ارنيبولنا زلو زل علماوي سلاميو از سلام زمزه لوكا نايت از مس سماياو تسفا رغصنت اللوكا از ناي رغصنت تسفا مزه لوكا خا اب لبو خافسها لوكا سلاميون يوحزلكا غز كابرو لبو خا حغوس منفس كاون هدو يخون كاب حقيات حرا خمز وصاكا مس املاخت ملالس كم زلو خان بز تمكرو زي خاتفلت كاب سلام زلو ولبي فقري عقوس لوحات حياونت دنغاز تعقستي تسفا مسقانا عرقي يقريتا كالق بزوح سناي نقرن يزو قنفل سلام ناي نفسي تعنايو عقوس هدعات رقص النت كاللو اتي نزو خلو زرخ بادما اتي ننفسون سقعون ابتحتهياو املاخ زماع قبط رايو سلام ناي نفسي بزي كاخال املاخ كاب كالق زر كوالو منكي منم يلون اتي خالا اي سلام زبل نايو خاا ناي كباب سلام ويدما ناي مدر سلاميو إذا سلام زون نود سب يدليو سلام عم مدر خسفن سب بسلام فقر هادي أخنبر فقال أملخيو إذا أبهر فترة فترة هلو سبو غيريز فترة نزو خلو زبالا شوقنا حاتيات نوري كسا حجون عالم سلام كلي وازلو حاتياتيو حاتيات كسا عزلو عمسا سلئي بأسي كنئي تعبيت كرحنتي عصوت شارع فللي زرغر قال له إذا كل خفاءات زيخ سعز الله سلام أمدري اللون نايا كباب سلام كبهال كله نسب زهو خفر هي ويسق عتاب زرئو زير لهم زخوونيو بسلام يعطو بسلام يوص بسلام يدكس بسلام كأي تنس بسلام دما نعم لخو يملخ بحصيرو نهيوة زفر أب كبابي او يلون مالتيو مبزحتو إسب لتي نسب زد ليو سلام عبتز أموت اللو بوتا بزي سقعت قسينو من بار رايز مسلو مالو عبزوري أخا سلام سفينو برقعت كتنبر عزيز أبوئيو
كنا خي السلام زي إتن ود سبزد ليو أخل سلام أيكونن زي نايزوري أخا سلام بملأتو كوانتو اللو هو كتن وقن زي اللو خوينون فتصم رقعة بزوري أخا انتسفني سلام أفي ودكا سلام كأبل بوها زي بالكاخد كوين تقلي خا أب سلام زي اللو وطانا تقمتو أب وشتهم سلام عرفتن سي إنوم زي ناوصو سلام سي إنوم أب حمام زي وصحو سلام سي إنوم كأب حسوم عقل صبت هي وطن بعلوم أب محلاف زي وصحو قصر يابو اللومن ود سب زيناي نفسي سلام كنبر أزيو خبيت سقايو أب زي وانا أب زي علم كابت أزيو زي خبدي حقايم كحوي وزي خقل حمام بناي وشت حمام ناي نفسي سلام مس أنت لعلي ناي أمرو نوص حماميو زطري خاطري زبلع كابلع اتخدن كاتخدن اتي زبلع اصبق زبهال نابراوني هالوخا سلام ناي نفسن سلام ناي عمران مزيه الوكا كابا خاصة نداي حانت زي بلو بسلام دقسو زحدر تخال ما ناي حيش اتي بهام حانت زي بلو حانت زي فلت بسلام قنا عرف يلو زنبرون ازي بلس بحاس ايرو سبزمن نيو زبلع سقاو نقر بملعات انتزه الوكا سلام كاب زيه الوكاس عبزام درمن باركام سمنتا يقصر ناي وش تها سلام نوز أجن في لغز كابري هو لبهات حق يسو أفكاب صحة أنت زي ما لقي جز كون بفجك تحت زي بره أبز على مولاد كان تاير بحلو أبز عم يدري من بار مبلع مستاي مخدان كم أول كون على ثلاث كاخس عزود دا مصنع هاي كونن هي وترجم اللو هي وتعمل لو ربح خاء اللو ترى ربح خاء نفس نسجان زروين زت قللن كون اللو زت رايو سلام عرفتن ذهب إذا عرفتن سلام النزخاء ناي نفس سلام نزه اللو كات رأي زركب ناي نفس سلام دما كاب كلو بحلنا خاص مع كاب دلن أنس عرف أد أملاك التقابلو زي مئزاز النسيحكا كاب أبسان نس أمس تخوون ترأيو بدلن عمس عن مزه اللو كا حلنا خا كلو قزي بأبس خاص لزوق سكا منفس خاص لزهو خن سلام ناي نفسي بلكان نفس التحد كاب زخون يخون بدلن حتيات نس أمس تخوونيو إذا هدأت زي مزه اللو خا نفسي تزقب أمام فساو رقص نت سلزي بلا سنفلال تخوون إذا سنفلال زي عرفتي خال أكا لبخاي شبر أمرو خاي الناوز دكاس تسئن انت بلا أكا انت ستيخا انت تخدن كا منو ما يتغى مكان هيوات كا بزوشت أو منواز تسلكي بزم سلكاي زي منفس كامس دخم أخا ناي سقا حمامون تحمم ناي سقا النفس انتعنا التأساس ريو نفس خا سلام مزيه اللوا كابتي أب ممعلتي زواز حكا أولولا وطلعلي ناي أمرو ناي لبي ناي كبدي ناي معناتو ويكالي وشت أو حمام كتحمم تغل كاب أملاخ مرحاقن زي مئزازن كم زيزة أمسالي واس عايزة مصر كم تسابنتنا متان كنبرن متان كدابرن كتعن مقبزة دليو نفسنا خاقا مقبية دليايو ناي نفس مقبض ما منفسن صدقن كدسنانيو بمنفس مولاقن صدقن كدسنان كاقا فرناي فقد أملاخ مفتساميو فقد أملاخ مفتسام دما نا أملاخ بخلونا تعززكا كاب كل حتياتن بدلن ريحكا نفس خانسيكا أب كدما أملاخ منباريو نتات مس من قصة زال ألم كأب ملو أرقص النت مس بايو ناي كريستيان تسفاون زيو كم تنايلو متقصنا وتم حق خاز فتسمو سلام على اللو ومزبلو وتم نخلو فقد أملاخ نافتسمو نتات مس سماياوي تمن قصة بايو كاب كل ناي حتيات عدان ناي حلنا وقصان نس عزخون سلام على اللو ناي زوريا أم سلام تهوي خوكام كران تجن أم ناي تزال عالماوي ناي أملاخ تسفا بأمنت نات أمتو بتعقستن بمصنع نخل فتنا بحيل منفسنا سعرو ناي تنايل بوم سلام تنايل بوم سلام كي تهوخي بهدآت نسألا يحلفو نزم قدز حادي قوم نسلام بقزاء بها قوم فتوتو من كرخ بواز دليو بزحات يوم سلام قنا بتركو اللو مقدد رايا تركب زي كابتي تركو اللو مقدي بخال منو ما يتركبني ملو هوت كاكا خدليا حساس انتبالكا منو ما يترخباني خا سلام كابت مسفن سلام أبو زل ألم زخوني ويتانا يسوس كريستوس ترايا تركب إذا خا آخم تقدم أبيلو توحالي نقول له فقادو النات أززكا كاب كلو قبر عمس عن بدل النسيحكا بصدقي تمالال اسمس تهوون ترايا تركب بزلونا يقوان سب منفسو سلام سلسة أني بوشتو تحويخو أفو خفيتو سلام كوان تبلن تدلين نسلام بمقد أملاخ سلزي دليان سلزي قادل اللان منو ما يرخبانيو سب نأملاخ انتزي تعزيزو ني سلام أملاخ ون بتو تركو اللو مقد تزي دليوا منو ما يرخبانيو دك سبوك حسب حي سلام يبلو بزعبا سلام ونزو تيولو
سلام گناه من ملی سخ قوم ترحق الله. آمونگو من گستاد، آمونگو حزب، آمونگو حدار، آمونگو ولدن ولدن، آمونگو گربابتی سلام نار حقه. بزح سب تاگز علیمو نسلام خیر خواهی نبرالو. بزحات سبات بفلای دم من سیات. نتالیت معلتن زمان نیوا سلام نیا عمر آم سر زیر خوا. نفسمون بتسفام قرآن بعقلس بتن سلت هوخ. بحسوم سرطرات نهی و تم بعلاتم کحلفوی رکابلو. سلام نمرکاب زی فتن وایلون. و بین از عینات موسیقی اندرفن سلام نیم فسین سلام نیم عمران نخرخبو هر دقیبلو گن سلام بزیت رکب نیا کال سلام یه بیوزبلو و بین عینات و فتناتات عمس عیوهون حتیات بزیه قدسونی فتنو گن سلام سی مملیسات آخه امترح سلام بتی ترکابلو مقدن تزی کوینوس بخال مقدی خطو عیت رکب نیا سلام کا املخ مس املخ با املخ ترایات رکب كبرات سمعتي وزي سلام كن نبرس لزي نخل كم تقال أملاخ زبلو نسلام ندليا نسلام ونس أبا نسلام بقودنا هات صدق بيلنا خندليان كن بطحاني قبا شعو نسلام كن رخباينا لبنا خو حقوة سنك في السهن أمرونا خا عرفيو مسكول سبك أب سلام كن نبرينا مسكولون بفقرن بسنتن كن نبرينا نتوم زيصال أنان سقونان ون كن أفكرهم أنت أمون كنت لينا كل أوان كأ صدق إن سلام حقوس فقر لوحات ضد حرينا خصعبين عب عالم من برنا خبزه وزحالفو خلق خون يبلون نزل حدث معلتنا هوتنا بمنفس بسلام بفقر بمسجانا نات حقوس نحن حلفني قبأنا عب زامدري سلام فقر حقوس هدأت عب سماي كأ نزل عالم هوت كلونا مدب أملاخيو كبر سماعي بفقد أملاخ دوتنا برالخا سلام ناي نفس دلوكا كم زخت سمعت أنا حكا ناي نفس سلام عب حد يات كله خايت ركبنيا سك نفس خامر مر كاب ناي حلنا خصي ناس أخوين كادو سلام ناي نفس دلوكا نفس خا سلام زي بلان تقينا برجس أو أوسال لخا سلازي جزي خي حال فكا وانت عسا خي مس أي أملاخ نعنا باي سلام كبا كاي بلا كلو نا أملاخ تأززو فقادو ثمرالس الفنتر فنجر وخا سلامو خبكايو نقول تاخذ الززو بعلو هايلن تبعتني هبكا امين